عندي 6 اولاد وزوج مرض ما بدي احسب سوري برمتوني سوريستان وسوات وما زاد وزوج مرض نترال مرض نترال شنو؟ انا غير ما تزيستي على لوكال يقول المرض شنو ما كان تحن مرض سيري هنا في الكات هي فقط هي تحن مرض سيري بعرف انا لماذا فور اكزامبل باكموركا اي حنكا اول لوجا دي تانغا بلوجا اتاه مروس سيرو نجمتا ولا لوجا نيتا دلا فايا مونتو كامرو بي بيس تارا دا مروس نجم افتادو يدوما كاسو مدا يدا بوسيدارو او ادوس

تقول عندي 6 أولاد وزوج مرة ما بيت أحسن سوري برمتيني سوريستان وسوق ونسات وزوج مرة نتراو مرة نتراو شيرو نبي ما تزيستي على لقال يدير المرة شنو ما كسر أتحن مرة شيرو هنا في الكات هي فاتن إيه أتحن مرة شيرو بعرف هني ما for example بكمورka أيهانكَ أو دلوقتي أجدتهم ذا دلوقتي أجدهم مروس السلوك نجمع ذا ولا لغوص نيت ذا لا فايا منتو كامرو بيت بس ترى ذا مروس نجمع أفتادو إذا ما كان سوما ذا إذا بس جاره